اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالينا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وتأخرنا إحنا على كلمة في أغنية، ونبهني برضو محمد حسن بقول لي كلمة في أغنية طيب الكلمة في أغنية للفنان عميد الأغنية السعودية طارق عبد الحكيم رحمة الله عليه. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اغاني هم قبلك حزينه الصفنبيه، وعيني نجمه وتيها الدرب المدار، بنص محطه وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت اخر قطار، ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: عشتوا
1: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام،
2: يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأرض.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام،
1: يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأثير.

كل البدر هل يا باهي القراء محلى تغاريد الحماي في سكينات الليالي كل ما سجع قمري يفوح الورد ويضم الندى عطره بالردن.

يمشي على ضو الكواكب من زحل لسهيل للزهرة ونحن للمينا رسا فيها على حوض البساتين انحن للمينا رسا رسا فيها على حوض البساتين انحن للمينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مساء النشاط الحيوية بديها إبراهيم من عالي. يعطيك الصحة والعافية. اليوم راح نكون معاكم في برنامجكم أمر تدلل، البرنامج اللي منكم وإليكم تصنعون ما تشاؤون من اختياراتكم الغنائية وأحلى القصايد. يا هلا وسهلا بالجميع.

يا مساء الجمال والسعادة، راح نكون معكم في هالحلقة اللي راح تكون على مدار ساعة من هاللحظات وحتى الساعة 6 مساء حسب توقيت دولة قطر. لكم التحية والحب من خلف الميكروفون في الإعداد والتقديم سلسبيل زايد، وهذه تحية موصولة لكم من التنفيذ إبراهيم العزاوي.

بما أن احنا قلنا من البداية البرنامج منكم وإليكم، فأكيد رحب باختياراتكم الغنائية وأجمل القصايد من خلال الواتساب على الرقم التالي 00974-44-030-ألف. نتمنى من الجميع تشاركونا على الواتساب من داخل وخارج دولة قطر، فقط أضيفوا فتح الخط إذا كنتوا تسمعونا من خارج دولة قطر اللي هو 00974، ورقم البرنامج الرحب فيه بكل الاختيارات من داخل دولة قطر ومن خارجها على 44-030-ألف.

مساء النشاط بهالأغاني الجميلة اللي قاعدين نسمعها من اختيار منفذنا إبراهيم العزاوي، وأكيد الحين يبتدي الاختيار والطلبات اللي راح نلبيها خلال هالساعة في برنامجكم آمر تذلل. أول اختيار راح ناخذه من سلطنة عمان. أبو لورا يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك، ويقول لكم مساكم خير ورضا وعافية وسعادة يا أحلى وأرق إذاعة. حاب اليوم أسمع معاكم أغنية جميلة للفنانة نوال، القلب يفداك. خلونا نسمع هذا الإحساس والأغنية الدافئة اللي تحمل كلمات كلها صدق وإحساس عذب. نسمع نوال في القلب يفداك.

يا أهلا ومرحبا بالجميع، شكرا لك يا بلور على هالاختيار من سلطنة عمان. ومن سلطنة عمان رح نتوجه إلى اليمن، وتحية طيبة لكل مستمعينا اللي قاعدين يتابعونا في اليمن، واتمنى إن شاء الله تتواصلون معنا باختياراتكم وذواقكم الجميلة. فرحان رح ينقلكم إلى إحساس آخر مع الفنان طلال مداح في سرية أتسلى. خلونا نسمع هالرائعة الجميلة اللي تعتبر واحدة من روائع الراحل طلال مداح، اللي ترك إرث خالد في الأغنية الخليجية والعربية. نسمع ونستمتع.

شكرا لك يا فرحان، اخترت لنا رائعة جميلة من روائع الراحل طلال مداح. وأيضا من الاختيارات في اختيار كان وصل لنا أيضا للفنان طلال مداح، ولكن هذه الأغنية تعتبر من الأغاني الطربية اللي طلبها. يا ليت لو يرجع مرة ثانية يتواصل معنا ويغير طلبه ويسمع إن شاء الله اليوم اختياره معنا في برنامج آمر تدلل. من الأغاني أيضا الجميلة اللي راح نتوقف معها في المساء، وأذكركم برقم التواصل معنا من داخل دولة قطر على 440-30000، ومن خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. إهداء واصل لنا من للأسف مو حاط اسمه بس حاط إهداء إلى حاتم. دقيق أوكي، سليم الزيلعي، يا هلا وسهلا فيك يا سليم. سليم دائما أقول لك حط لي اسمك في البداية وبعدها اسم الشخص اللي أنت تبي تهديله، حتى لو كنت دائما تتواصل معنا، بس عشان يعني الترتيب وما أقدر مرات أطلع فوق دردشات. فمساك خير وسعادة، وحاب ينقلكم أيضا إلى رائعة جميلة مع الفنان الراحل المقيم في الوجدان أبو بكر سالم غزاني الشيب، وهي يعني من الأعمال الجميلة والكلمات واللحن اللي يخليك تتأمل مرور العمر وتروي حكاية الصبر والحنين بأسلوب شعري ولحن خالد لا يزال حاضر في وجدان عشاق الطرب الأصيل. يلا نسمع ونستمتع.

شكرا على هالاختيارات الجميلة في برنامجكم آمر تدلل، ويا هلا وسهلا بالجميع من داخل وخارج دولة قطر. أضيف فتح الخط 00974-440-30000. من الاختيارات اللي وصلت لنا عبر الواتساب أبو أحمد، يا هلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك، حاب ينقلكم إلى اختيار مختلف مع مخاول الليل خالد عبد الرحمن وشلون مغليك. يعني راح نواصل معاكم الطرب الأصيل، واحدة من الأغنيات اللي ارتبطت بصوت وإحساس الفنان خالد عبد الرحمن وشلون مغليك.

مستمعينا متفننين بالأغاني الطربية الأصيلة والجميلة. شكرا لكم على هالاختيارات الذوق في برنامجكم أمر تدلل وعبر أثير إذاعتكم إذاعة صوت الخليج FM. وكل من ثبت الموجة وانضم بالاستماع نتمنى لكم إن شاء الله استماع طيب، وأكيد ننتظر تواصلكم واختياراتكم وهداءاتكم من خلال الواتساب على 440-30000 من داخل دولة قطر، من خارجها فقط أضيفوا فتح الخط 00974. واللي حاب يتواصل معنا عبر منصة إكس يا هلا وسهلا فيكم، أكيد نرحب أيضا بتغريداتكم وطلباتكم واختياراتكم في برنامجكم آمر تدلل. من الأغاني اللي راح نتوقف معاها من الكويت يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا وأحبتنا سعد العلي، هلا وسهلا فيك، وحاب يسمعكم أيضا رائعة جميلة للفنان عبد الله رويشد اللي نتمنى له دائما الصحة والعافية، أغنية جمعت بين الجمال، جمال الكلمة وعذوبة اللحن، أغنية تلمني بشوق، من الأغاني اللي أعتقد ما في حد فينا ما سمعها إلا وعاش نوع من الحب والعذوبة الجميلة في هذه الكلمات واللحن، ومن الأغاني التي لا تزال تحتفظ بمكانتها في ذاكرات عشاق الطرب الخليجي. نسمع تلمني بشوق.

يا هلا ومرحبا مستمعينا اللي أكيد يعني في ناس قاعدين على نار يبغون يسمعون اختيارهم على طول، ومن ضمنهم علي خاطر النجادي. يا هلا وسهلا فيك يا علي، يقول مساء النغم الجميل عبر إذاعتي الأولى دانت الأصوات صوت الخليج، حاب اليوم أسمع معاكم الفنان علي عبد الستار أغنية فرصة، وهديها لصديقي في سلطنة عمان عامر آل عبد السلام، وأقول له تمتع بوقتك وعيش سالي وخذ ما تشتهي عالي وغالي. جميل والله، حكمة يعني الواحد يستمتع وينبسط بهالحياة، ولكم كل شكر. ويقول هل تتصورون تتخيلون اني قاعده اسمعكم وانا قاعده امارس الرياضه على شاطئ البحر؟ تحياتنا لك، واتمنى دائما اجواءك تكون جميله وحلوه وانت قاعد تسمع اذاعتك اذاعه صوت الخليج اف ام. ونسمع اختيارك الان للفنان علي عبد الستار فرصه من جلسات اذاعه صوت الخليج.

تحياتنا لكم أحبتنا، ما زلنا مستمرين معكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج وفي برنامجكم اللي منكم وإليكم آمر تدلل. من الاختيارات اللي تلامس القلب والإحساس اختيار واصل لنا من عبادي، حاب يسمعكم سعد الفهد لو خذلك الوقت، وهي الأغنية دائما يعني من الأغاني الجميلة وعنوانها أصلا يا قلبي ابتسم، ولكن الكل حفظ هذه الأغنية بهذا المقطع لو خذلك الوقت. خلونا نسمع ونستمتع معكم.

يعني دايما نقول مثل هالكلمات تخلي الواحد يعني يشوف الحياة بين الفرح والتحديات، وأن الابتسامة والأمل يبقيان أجمل ما نواجهه بهالأيام. فشكرا جزيلا لكم على هالاختيارات الجميلة معانا في برنامجكم آمر تدلل. أيضا من الاختيارات اللي وصلت لنا من خلال الواتساب، وشكرا للي متواصلين، أغنية أصيل هميم وشلون المفروض أعوفك. والله شلون بعد هالحب وهالذكريات الجميلة، بس خلاص المفروض أعوفك.

علي طلب هالأغنية وهو مصور لنا غروب الشمس في قريته الجميلة بالعراق. تحياتنا لك يا علي، ودائما علي يحاول يخلينا نعيش معاه الأجواء الحلوة في قريته، ومبين من الصور يعني قرية مليانة بالطبيعة، فالله يديم عليك هذه الراحة والريلاكسيشن مثل ما يقولون في هالأجواء الحلوة في العراق، وإن شاء الله دائما مستمتع باستماعك لأثير إذاعة صوت الخليج. كل حلالك من الأغاني اللي مطلوبة اليوم معانا فهد التشبيسي، هالاختيار اللي مليان إحساس وعذوبة من حمد. يلا

شكرا لكم على هالاختيارات الجميلة حمد، شكرا جزيلا لك، ونتمنى دائما تكون مستمع وتستمع لأثير إذاعة صوت الخليج وتتابع برنامج آمر تذلل وتثر الحلقة باختياراتك معنا. أيضا من الناس اللي دائما تثر الحلقة باختياراتهم الجميلة ودائما مستمرين بالاستماع والمشاركة علي وجدادي، أهلا وسهلا فيك يا علي، وأدري أنك من بداية الحلقة وأنت تنتظر تسمع اختيارك، لك التحية والشكر، ونسمع معك أحلام في وياك وياك، يلا نستمتع.

0: حياتنا لكم وشكرا على هالمشاركات الجميلة. وحاول قبل نهاية الحلقة أني أغطي أغلب الأغاني، ولكن حتى الأغاني اللي وصلت لنا وما قدرنا نسمعها خلال الساعة إن شاء الله راح ترحل على الساعة الثانية وراح تستمتعون باختياراتكم فيها. أيضا هذا الاختيار وصل لنا من ممدوح أبو ماهر، يا أهلا وسهلا فيك، يقول مساء الخير على الجميع، ولو سمحتوا حابين نسمع صلاح الزجالي يا مركب الهند، ومشكورين ويعطيكم العافية. ربي يعافيك يا أخوي أبو ماهر، نسمع معاك هالمفردات الجميلة اللي لها علاقة بالتراث البحري الخليجي، خلونا نسمع ونستمتع.
1: يوم تغنى في بستانا
2: على صوت الخليج.

تحياتنا لكم وشكرا على هالاختيارات اللي ولا أروع قاعدين تأخذونا من يعني من أغنية من ذوق إلى لون مختلف، فجميل هذا التنوع في برنامجكم آمر تدلل. أيضا من المشاركات الجميلة اللي واصلت لنا عبد الله البكر من الأردن، تحياتنا لك وشكرا على هالكلام.

تحياتنا لكم إبراهيم بن محسون، يا هلا وسهلا فيك، يسلم على الجميع ويمسي عليكم، وحاب يسمعكم محمد الخزينة إيغار سمعي وصل صوتك، تحياتنا لك وإن شاء الله تسمعها معنا في الساعة الثانية وتستمتع باختيارك. أيضا من الاختيارات اللي وصلت لنا هذا اختيار راح نتوقف فيه من الكويت، يا هلا وسهلا فيك يا سعاد، شكرا لك على هالتواصل وعلى هالصبر إنك نطرتي معنا، بس دائما مثل ما يقولون ختامها مسك مع اختيارة الفنانة أنغام، ما حد فاضي ما حد مهتم، وتهديها لصديقاتها خاصة النظرة، وتحياتنا لك إن شاء الله دائما كذا مبتسمة وسعيدة معانا يا سعاد.

الاختيارات اللي راح نسمعها في الساعة الثانية. اختيار وصل لنا من شهد من الكويت. يا هلا وسهلا فيك يا شهد، وحابة تسمعكم أغنية انتهينا للفنان عبد الله رويش، تحياتنا لك. أبو حمدي يا هلا وسهلا فيك، حاب يسمع أيضا أغنية للراحل المقيم في الوجدان عبد الكريم عبد القادر، أقول في نفسي إن شاء الله تأمر أمر، تحياتنا لك. وصلنا معكم بهالاختيار إلى نهاية حلقة ممتعة وشيقة معكم مع حاسيسكم في برنامجكم آمر تدلل عبر أثير إذاعة صوت الخليج. لكم كل التحية والحب مني سلسبيل زايد، وهذه تحية لكم موصولة من التنفيذ إبراهيم العزاوي، وإن شاء الله راح يلبي طلباتكم في الساعة الثانية زميلنا أحمد عناني. فكل الشكر والتحية لكم، ودائما خلكم وثبتين الموجة على هوا صوت الخليج. ربي يحفظكم، مع السلامة.

أغانيكم. جود جوثان مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أغانيكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بيني وبينك غربة كنا هالليل، ما عاد يذكرنا مكان التلاقي. ارحل مع النسيان وبرحل مع سهيل، ما عاد في قلبي لك اليوم باقي. كلمات الشاعر سهيل، اسم جديد أتمنى أن يعجبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فراشة وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.